شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تجلس هذي تيجي ما تجلس السوق شوف داك السيما موجود ما غير كرهت وضع شيء نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم باش لقيزين راجع كل واحد.